بتخشت اوش بخط اقودا ابيجي يستو ليش اي حد او اي ان لي بيجيجو بي هنسيسكو اي ات ان لي بكت اوجيجو اي ليش سيد اوت اي لا اكو بي تحسانكو تا اتا جلدكو احد او اي كوياتي ازيكي اي اي بيجي بيجي نيكو احد او اي يديد ات ان لي بكت اوجيجو اوجيجو اي بي هنسيسكو Edi Tsiniki Ajit Aha Ahagit At Enle Biket Oljigo.